0: ورد كتبتي مليم كتبتي محكتي كتبتي محكتي عود بسكا حلك لي طبلعات شتي طبلعات لا بعتهم ثلاث طبلعات لا
1: بعتهم شرحت تسبر على كتر بجوجل ترانسليت شلحت
0: جوجل ترانسليت
1: عذر لك
0: بتح شو عذر لي
1: مدير
0: ضرور
1: بون اسمع انت
0: شير يفه رجع نسيمت اوزنيات الطحه الهي على كربوليت لي لا كمان قلت لي تسرقت عزوتي يلا اكشن
1: اشكاد بتسرقت اكبر مدير
0: ضرور
1: شفيت لايف